السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصلي وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما

زيرو تنسوا النساء باندرا سترا زيرو چورانوا لائف کال قبل دوبارہ 09:38 280 495

رحم وحال بينهما الموج فكان من المعرقين. نوح عليه السلام اواز کئی سوئی ونادى نوح ربه فقال رب ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. نوح عليه السلام

خلق دی چی طاقت ورکو مونگا غیتا فی الارضی پزمگا کی اقام السولاتا پابندی که دا مانز و آتا الزکاتا و آتا الزکاتا ورکوی و آتا الزکاتا ورکی زکاتا و امرو بالمعروف حکم که دنی که و نهو من که خلق عن المنکر دا بدینا وللہ عاقبت الامور او وللہ خاص اللہ دا پارا عاقبت الامور انجام دا طولو کارونو دے وَإِن يُكَذِّبُوكَ كَذَرِ دَرُوجَن غَنِتا فَقَدْ كَذَّبَتْ يَقِينًا دَرُوجَن غَنِلُو پيغمبران قَبْلَهُمْ مَخْكِسْتَانَ قَوْمُ نُوحٍ قَوْمُ نُوحَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَادٌ عَادِيَانُ وَثَمُودُ ثَمُودِيَانُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَوْمُ لُوطٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ أَوْ مَدْيَنَ وَالَوْ وكذب موسى دروجن غلن شو موسى عليه السلام فامليت للكافرين ما مولت ورك كافرانو تا ثم خستهم بياب اوني ولدي فكيف كان نكير سنگ چي او عذاب زمان فكأي من قرية بزدير دكلو والاونا اهلكنا هلاكري دي منغا وهي ظالمة حال داري چي اغي او ظلم كون كي فهي خاوية اغرا پريوتيني على عروش يا پخلو چتنو باني وبئر معطلة او دير كيان شارشوي وقصر مشيد او دير بنگلي پخي افلم يسيروا في الارض آيدي الله فرمائي آيانو دي نري گرزي دلی پزمکا کی فتكونا جشي لهم دي دا پارا قلوب داسزونا یاقلونا چه پويدل بها.

نداغي التي آفي الصدور جبسينوكني ويستعجلونك بالعذاب او دي زرغوالستان عذاب ولن يخلف الله اس قلب خلافنا كي الله تعالى وعده دواد اخبلي وإن يوما عند ربك بيشك يورستاد رب نزباني كألف سنة فشاند زرغوالو دا مما تعدونا دا آقالو نجتاسو اشماري وكأيم من قرية أمليت لها دير كريدا سيدي جمم مولت ورقر دي غيتا وهي ظالمة أغي ظالمان ثم أخذتها بيأوني والمنغا غيدا پارا وإلي المصير وخاص ما تواپس راتل لي قلت ورتو يا أيها الناس خلق إنما أنا بشكد لكم تاسو دا پارا نزير يرون كما مبين انخكارا فالذين آمنوا پسا کسان جيمان روڑر وعملوا الصالحات عملون كينيك لهم مغفرة ورزق كريم داغي لپار مغفرة ورزق عزت من دي والذين سعوا في آياتنا آخلق چه کوشش كي پایتنا زمانگا كي معاجزين عاجزي كون كي عاجزي كون كي عغيدة پار ديوه چه عاجزكو مغدا آياتنا كمزوري كو أولئك أصحاب الجحيم داخلق دوزخ والا دي وما أرسلناني ديگره مغا من قبل قامخ كستانا من رسول اسيو پیغمبر ولا نبي او نيو نبي إلا إذا تمنى مگر کرج دی بیان کو الق الشیطان وسوسی باچو شیطان فی امنیته داغد بیان پوخ کی فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان لرب کی اللہ تعالی وسوسی دا شیطان ثم یحکم اللہ بیا مضبوط اللہ تعالی آیاتی آیات نخبل واللہ علیم حکیم اللہ تعالی پور حکمت والے صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین یا اللہ زمان دو طول گناہونا معاف کی اللہ چکم صغیرہ کبیرہ گناہونا دی اللہ پر طول باند عفق علم را کی اللہ پیغمبر علیہ الصلاة والسلام چکم خیر دعا گانی کردی اللہ لاغین منتا خیر را کی اللہ چکم شروع را پتن مصیبتون نے پناہ اخترا اللہ لاغین منتا پناہ را کی زمان دو طول پا حال باند رحمو کی دعاو کہ یو مرگری بیمار دے چلا جل شانہ ول صحت کامل ور کی اللہ تعالی رجرے سور بیماران دی ناری نا زنانا ما شومان بوڈاگان اللہ دے طول تے شفا کامل عاجل نصیب کی اللہ تعالی دے منگا تا سو طول ناراضی شی اللہ دے منگا تا سو طول تخپل رضا نصیب کی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.